0: this I'm gone.
1: Go!
2: You already know.
3: Minus record.
4: أي بالك مونا ساسي مونا.